0: اضطرب لبكم
1: اضطرب لبكم
0: امناه غن استطجار
1: امناه غن استطجار
0: اوران قيدرها خالر
1: اوران قيدرها خالر
0: كلبان رهوتان
1: كلبان رهوتان
0: وطاق بتنقنا

0: كرجر هاسبر بالمي
1: كرجر هاسبر بالمي
0: آتاك يا غنر دقار
1: آتاك يا غنر دقار

ولسنا أوين هرقت أنا في باس القبر جام تاع شديدة وأنا وين دار طرق دار نرجع شاش كانوا يرجع شاش الوين نرجع شيء نكا ورجع ونبدأ دنا الحورية نكا نسنا أنا نرجع شنغازوات

عينك احلى الوروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.